لماذا أسأل عن غنمي وأفتقدها؟ أنا أرعى غنمي، أطلب الضالة وأسترد المطرود، أبر الكثير وأعصب الجريح، وأحول نوحهم إلى طرب وأعزيهم ويشبع شعبي.